0: تريد أن تحل هذه المشكلة، ولكن مقابل ضمان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعدم معاودة أي أردوغان. هذا الشيء سوف يفيد إيران إذا حصلت على مثل هذه الضمانة من الجانب الأمريكي، هذا سوف يحصنها حتى خلال المفاوضات النووية. يعني إذا وصل إلى طريق مسدود حين ذاك لا يمكن لترامب أن يهدد من جديد ويعطي مهل لإيران، ويجب أن تستمر هذه المفاوضات. حتى الجانب الأمريكي ومتفاهم لهذه النقطة، ولهذا يقول أن هذه المفاوضات ستكون طويلة جدا أكثر من سهولة أمريكا.
1: نعم.
0: الآن أنا حاليا أنا أعتقد السارية بالدرجة والتحرش، لأنه حاليا لم تبدأ المفاوضات ولم نتوصل إلى النتيجة، والجانب الأمريكي قام باختراق.
1: نعم،
0: من قبل هذه المدمرات.
1: نعم، الفكرة واضحة سيد مصدقور.
0: نعم، التي أعلنت إيران بأنها محظورة،
1: يعني ولكن أيضا الولايات المتحدة تحاصر مضيق هرمز ولا تعترف طبعا بشيء كهذا. دكتور نبيل العتوم، هل تعتقد أن الصورة التي تقدمها إيران عن نفسها بأنها في موقع صحيح تتعرض لضغوط لكنها تفاوض من موقع ندي مع الولايات المتحدة، هل تعتقد أن هذه الصورة حقيقية كناظر أنت كمراقب من الخارج؟
2: لا، ليست حقيقية، بدليل أنه طهران إذا بتتابع الإعلام الإيراني أستاذ بوار، أكيد أنك بتتابعه، طهران انتقلت من خطاب المواجهة الكبرى إلى خطاب إدارة الخسائر، بمعنى التركيز الإعلامي بات على الحصار البحري وعلى الارتفاع الأسعار وعلى الاقتصاد، وهرمز يعني مركز الأزمة أصبح اقتصاديا وليس عسكريا فقط، وكثرة الحديث عن عدم الثقة بواشنطن، السؤال اللي وجهته إلى الدكتور مصدق، هدفه حماية النظام داخليا إذا اضطر لتقديم تنازلات ومنع ظهور الاتفاق كاستسلام، وبالتالي الإعلام الإيراني بيحاول خلق معادلة أن أمريكا لم تنتصر، في الوقت نفسه تحتاج اتفاق لتخفيف الضغط، وهذا التناقض يكشف على أن النظام الإيراني يحاول شراء الوقت لإعادة ترتيب الداخل وامتصاص العقوبات ومنع الانهيار الاقتصادي والحفاظ على ما تبقى من أوراق القوة. الأهم بالنسبة للإعلام الإيراني لا توجد رواية موحدة داخل إيران، وهذا أخطر إشارة على أنه تعدد الرسائل هو دليل على وجود تناقض، وربما دعني أسمي اختلافات جوهرية ما بين الأجنحة التي باتت تقود إيران حاليا. واشنطن هي تريد فعليا تجميد والحد من خطر الإيراني وردع إيران ووقف التخصيب وفتح هرمز وتهدئة إقليمية ثم مفاوضات أوسع لاحقا. الإيرانيين بيحاولوا تحويل المفاوضات من تفكيك مشروعها النووي إلى صفقة أمن إقليمي ورفع الحصار واعتراف بدورها، بمعنى الوصول إلى هدنة استراتيجية مؤقتة وليس اتفاق سلام نهائي. أهم نقطة حساسة أستاذ وائل أنه إيران ربما تقبل بتجميد مؤقت دون التفكيك، لكنها لا تريد التخلي الكامل عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لأنها تعتبره ورقة ردعية وورقة ضمان بقاء للنظام. لذلك الخلاف الحقيقي ليس حول التجميد بل حول ماذا سيحدث بعد سنوات التجميد وما هي انعكاساته على الداخل الإيراني، وهل تحتفظ إيران ببنية نووية للعودة السريعة للتخصيب. والأمريكان بيخشوا من النموذج الكوري الشمالي، بمعنى أنه التهدئة المؤقتة ورفع العقوبات ثم عودة أقوى بعد سنوات. لهذا أصرت الإدارة الأمريكية وتصر إذا لاحظت من خلال المقترحات على آلية سناب باك، بمعنى حق العودة للحصار والضربات إذا فشلت المفاوضات، في حين أنه هنالك واشنطن ما زالت تفضل فرض التسوية على التصعيد مؤقتا، لكن التهديد الأمريكي ما زال قائم في هذه اللحظة، لأن المشكلة الأهم هو داخل طهران نفسها، بمعنى أنه لا يوجد إجماع كامل داخل النظام. الصقور يخشون أن يتحول أي تنازل إلى بداية انهيار سياسي داخلي، لذلك ترى أنه رسائل التهدئة وقرنه من وزارة الخارجية هو خطاب تعبوي، من إذا بتقارنه بالحرس الثوري الإيراني اللي خطابه متشدد، في حين خطاب وزارة الخارجية هو خطاب تهدئة وخطاب مرونة.
1: نعم.
2: وهذا بيعكس الصراع داخلي على شكل النجاة وإنقاذ النظام نفسه. استراتيجيا أمريكا بدأت تحتوي إيران، لكن طهران تريد كسر الحصار دون الاستسلام، والفجوة ما بين الهدفين عميقة على الرغم من الحديث عن التقدم الحالي، وأنا بشكك بكل ما يتم طرحه حتى في الإعلام، لأنه هذا يتناقض مع ما كان يطرحه أستاذ وائل سابقا الرئيس الأمريكي. يعني الآن ما معنى تجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 5 سنوات ولا 7 سنوات والعودة إلى 63% ثم احتفاظ إيران ببرنامجها النووي كاملا، أجهزة طرد متطورة من نوع IR6 وIR9 تمتلك أكثر من 23 جهاز طرد مركزي، تمتلك 56 ضعف كميات اليورانيوم المسموح فيها، 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة
1: 63%،
2: أيضا 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%،
1: بالإضافة
2: إلى البنية النووية كاملة. يعني هذا ربما يعيد إيران إلى عسكرة برنامج

0: وجنه بشكل سريع حتى لو سلمت كميات الإيراني معالية التصعيد.
1: نعم. سيد مصدق بور، على ذكر دكتور نبيل عتوم للخطاب الحرس الثوري الذي يبدو متشددا، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء قال قبل قليل إن إيران سترد بقوة على أي هجوم جديد يقصد الهجمات التي وقعت قبل قليل، وأن الولايات المتحدة والدول الداعمة لها تتحمل مسؤولية التصعيد. من يقصد برأيك بهذه الدول؟
2: طبعا يقصد إسرائيل، ويقصد ربما واحدة أو اثنتين من الدول الخليجية، ما لا أريد أن أسميها. هذا المقصود، يعني أنه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الجانب الأمريكي للأسف يعني هو يحاول يعني مازال يستخدم لغة القوة وتهديد وترهيب والبلطجة، وبالتالي الجانب الإيراني مخصوص. هناك اختلاف، نعم أنا أتفق مع سيد نبيل، هناك اختلاف في الداخل حول هذا الموضوع. هناك يعني الغالبية لا تثق بترامب ولا تثق بإدارته وبالجانب الأمريكي، وبالتالي هم حاليا يخططون، يعني في ظل هذه التباينات في المواقف حاليا هم يخططون لوضع شروط أكثر تسلوا ويقدمونها إلى الأمريكيين. بالتأكيد هم سوف يرفضون الشروط الأمريكية، يعني مهما كان الأمريكي هو يدعي بأنه نقطة الأمريكي، وفشل منذ اليوم الأول من شن الهجوم على إيران عندما توعد بأن ينهي إيران خلال 72 ساعة. بعد ذلك استمرت الحرب أكثر 3 أشهر. اليوم أيضا هو قرر أن يفتح مضيق هرمز ولم يتمكن، قال أنا قضيت على الحرس الثوري، وهو يتفاوض مع الحرس الثوري في الواقع، وقال بأن إيران خسرت منشآتها النووية ودمرت بالكامل، وهذه المنشآت ما زالت تعمل. يقول إن الاقتصاد الإيراني انهار، حالة طبيعية موجودة في إيران. لحد الآن نحن كمواطنين إيرانيين رغم ارتفاع تدني قيمة العملة الوطنية الإيرانية، رغم بعض الصعوبات التي حصلت فعلا، ولكن إدارة الوضع المعيشي حاليا ميسرة. الدولة أيضا توفر بعض التسهيلات، ولا نشهد يعني أجواء حتى في إيران، لا نشهد أجواء الحرب. يعني المواطنين أساسا لا يكترثون مطلقا. لاحظ نعم. يعني الصواريخ التي ذهبت إلى عدة دول، لاحظنا كيف في داخل المجتمعات كيف اهتزت الأمور
1: شكرا لك جزيلا.
2: الناس وأصبحوا يشعرون بقلق. على حال أنا لا أدعي أن إيران هي أقوى من أمريكا، ولكن إيران لديها أساليب ولديها حرب غير
1: شكرا لك سيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية العربية في طهران. أشكر من عمان الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. مشاهدينا، في هذا الإطار ABC نيوز، قناة ABC نيوز تنقل عن الرئيس ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران ما زال قائما. إذن في أول تعليق للرئيس الأمريكي على التطورات في الساعات الأخيرة يقول لABC نيوز إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما. كشف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد مجتبى خامنئي، وأكد أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن طهران ما زالت في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي ولم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قد قال إن إسلام أباد تأمل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت.
3: لا جديد هنا، إغلاق وحصار، بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
4: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولاً أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلاً.
3: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
5: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
3: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز على المصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
6: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
3: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة. فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
1: دعا مندوب الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال المندوبون إنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة هناك باعتبار الممر دوليا.
7: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة: وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
1: وقد اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال في بيان ألقاه بالأمم المتحدة إن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته مع دول خليجية هو منح الشرعية للانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي وفق تعبيره، وأشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن في 14 و15 من هذا الشهر. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية أن المباحثات ستشهد مشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين، إذ سترسل تل أبيب قائد اللواء الاستراتيجي في جيشها، ومن المرجح أن يضم الوفد اللبناني كذلك تمثيلا عسكريا. في غزة أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية أن جيش الاحتلال استهدف نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة الأنصار، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة بل مفاوضات بالنار.
8: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجئنا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه ومن الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
1: وأكد الحي التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، وأعرب عن استعدادها لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
8: نحن أمام اتفاق عقدناه في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
1: وقد شيع فلسطينيون الشهيد عزام الحية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية الذي اغتاله الاحتلال في غارة على مدينة غزة، بينما أكد المتحدث باسم حماس في القطاع حازم قاسم للتلفزيون العربي أن الاحتلال يسعى لانتزاع موقف سياسي من قيادة المقاومة من خلال الاغتيالات.
9: هذه جنازة نجل قائد حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، شهيد عزام خليل الحية الذي اغتالته إسرائيل وأعلن عن استشهاده. جماهير فلسطينية تشارك في تشييع جثمانه في هذه اللحظات في مقبرة المعمداني، ومعي هنا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم. سيد قاسم، كيف تنظرون في حركة حماس إلى عملية الاغتيال هذه؟
10: اليوم نودع الابن الرابع للدكتور خليل الحية قائد حركة حماس. الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بتعمده اغتيال أبناء القيادات، يحاول أن ينتقم من قيادة وفد المفاوض لحركة حماس نتيجة تمسك الدكتور خليل الحية والوفد المفاوض بالموقف الفلسطيني الأصيل وتمسكه بحقوق شعبنا الفلسطيني. هذا تكرار نفس الأسلوب باستهداف القيادات وأبناء القيادات وعائلاتهم لانتزاع مواقف سياسية. نحن نؤكد أن هذا الأمر لن ينجح بالمطلق. سنظل كحركة حماس متمسكين بثوابت شعبنا الفلسطيني وحقوقه الأساسية بالرغم من كل هذه الجرائم، وسيبقى الدكتور خليل الحية أحد الإعلام الفلسطينية والقادة الفلسطينيين البارزين في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.
9: شكرا جزيلا لك سيد حازم قاسم. عمليات تشييع الشهداء مستمرة في هذه المقبرة في أكثر من زاوية، هناك عدد من عمليات الدفن لذوي الشهداء كانت ساعات ماضية حامية الوطيس هنا في قطاع غزة بعد تسجيل استشهاد قرابة 9 من الفلسطينيين خلال الساعات الماضية. إسلام بدر، التلفزيون العربي من مقبرة المعمداني في مدينة غزة.
1: قال مصدر في فصائل المقاومة الفلسطينية للتلفزيون العربي إن المدير التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف يحاول فرض إملاءات تمهد لمزيد من التصعيد العسكري. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الجيش أنها ترى الفرصة مناسبة لاستئناف العمل العسكري في قطاع غزة لنزع سلاح حماس وتقويض حكمها كما قالت.
11: بينما تتوالى المؤشرات على برود جبهة الحرب على إيران، تتجه إسرائيل لتسخين جبهتي لبنان وغزة، ذلك ما تشي به التوجهات الإسرائيلية المعلنة خلال المرحلة المقبلة. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن الرؤية وإن كانت ضبابية حيال لبنان نتيجة الصعوبات العسكرية والمخاوف من شموله بأي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران، إلا أن الأمر ليس كذلك حيال غزة التي استمر التصعيد الإسرائيلي فيها رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 7 أشهر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم إلغائه جلستين للكابينت منذ مطلع الشهر الحالي، كان من المفترض أن تناقش استئناف الحرب ضد قطاع غزة، إلا أنه أجرى وفق مصادر أمنية مشاورات بشأن ذلك. الذريعة الإسرائيلية المعلنة لاحتمال استئناف الحرب هي تجريد حركة حماس من سلاحها وإسقاط حكمها للقطاع، لكن في واقع الأمر ثمة أهداف أخرى غير معلنة لا تخفى على الإسرائيليين. أهداف أبرزها مد الائتلاف الحاكم بأسباب البقاء وتعزيز حظوظه في الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو ومواجهته اتهامات متزايدة بالبحث عن كبش فداء لتحميله مسؤولية ما توصف بالإخفاقات الاستراتيجية في الجبهتين اللبنانية والإيرانية. موقع واينت العبري نقل في سياق ذلك عن ضباط في الجيش الإسرائيلي قولهم إن القتال في لبنان محدود وثمة فرصة مواتية للعمل مجددا في قطاع غزة لإنهاء المهمة هناك بسرعة وفق وصفهم. تلك إذن المعادلة التي ثبتتها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، ما دام نتنياهو على رأس السلطة فثمة حروب قائمة ودماء تسيل في كل وقت وإن تغيرت الأمكنة والساحات.
1: في تصريحات عاجلة يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ثلاث مدمرات أمريكية خرجت للتو بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف الإيراني. إذن يشرح الرئيس ترامب مزيدا من التفاصيل عما جرى، يقول إن المدمرات الأمريكية الثلاث التي تعرضت لهجمات إيرانية قد خرجت للتو بنجاح من مضيق هرمز نحو خليج عمان كما هو واضح، ويقول لم يلحق أي ضرر بالمدمرات الأمريكية الثلاث لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين. إذن يقول الرئيس الأمريكي إن المدمرات الأمريكية الثلاث التي حاولت الخروج من مضيق هرمز باتجاه خليج عمان وتعرضت لهجمات إيرانية قد نجحت بالفعل بالخروج دون أن تتعرض لأي ضرر، بل إن الضرر لحق بالمهاجمين الإيرانيين. يقول أيضا إن إيران أطلقت على مدمراتنا صواريخ ومسيرات وقد أسقطناها بسهولة. إذن يشرح ترامب مزيدا من التفاصيل عما جرى قبل قليل، يقول إن إيران أطلقت على مدمراتنا صواريخ ومسيرات أسقطناها بسهولة، وبأننا أي الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر مما فعلت اليوم إن لم توافق على الصفقة المعروضة عليها وبسرعة. إذن يهدد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة أكبر مما فعلت اليوم إن لم توافق على الصفقة المعروضة عليها بسرعة. المعروف أن هناك عرضا أمريكيا الآن يجري التداول بشأنه أرسلته الولايات المتحدة إلى إيران عبر باكستان، تقول باكستان أو تقول إيران في الواقع إنها تراجعه. الآن ترامب يهددهم إن لم توافقوا فسنضربكم بقوة أكبر مما فعلنا قبل قليل. بالعودة الآن إلى قطاع غزة، فقد اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بتقييد الوصول إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية بشكل متعمد، ما تسبب في أزمة سوء تغذية مفتعلة ذات تداعيات مدمرة خصوصا على الرضع والحوامل والمرضعات.
12: سوء التغذية حرب صامتة تطارد الأطفال بعد توقف القتال، والمجاعة تفتك بنصف الحوامل في غزة. هذا ما تكشفه أطباء بلا حدود في أحدث تقاريرها بشأن الوضع الصحي في القطاع. المنظمة الدولية أعلنت في تحليل بيانات أن التقييد المتعمد للغذاء والمساعدات من قبل إسرائيل أدى إلى مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة، متسببا بتبعات مدمرة على الفئات الأشد ضعفا لا سيما النساء الحوامل والمواليد الجدد. ويكشف تقرير أجرته المنظمة أن أكثر من نصف النساء الحوامل اللواتي تلقين العلاج عانين من سوء التغذية، وأدى ذلك إلى نتائج كارثية، حيث ولدت 90% من أطفال الأمهات المصابات بسوء التغذية قبل أوانهم، كما سجلت معدلات وفيات المواليد ضعف النسبة المعتادة. وتؤكد أطباء بلا حدود أن هذه الأزمة مفتعلة بالكامل، فقبل الحرب كان سوء التغذية في غزة شبه معدوم، لكن عامين ونصف من الحظر الممنهج والهجمات على البنية التحتية حولت الجوع إلى وسيلة للسيطرة وأداة حرب بشكل مقصود من قبل إسرائيل. فرغم توقف الحرب في أكتوبر الماضي، ما زال نحو 70% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب إحصاءات أممية، وهو ما يعرض حياتهم خاصة الأطفال والحوامل والمرضعات لمشكلات صحية تمتد لسنوات. وفي السياق ذاته تحذر وزارة الصحة من تفاقم أزمة نقص الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري، إذ إن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، إضافة إلى 59% من المستهلكات الطبية و 87% من مواد الفحص المخبري، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى.
1: يواجه المزارعون في قطاع غزة تحديات كبيرة، وتمثل القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر أبرز التحديات، إذ يمنع الاحتلال المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو إدخال الأسمدة والمبيدات اللازمة للقطاع الزراعي بحجج أمنية واهية.
13: تعقيدات كثيرة تواجه القطاع الزراعي في غزة. هنا يحاول محمد بركة استصلاح ما تبقى من أرضه عبر زراعتها بشكل جزئي بعدما دمرها الاحتلال ومنع المواد الزراعية اللازمة.
14: الزراعة بدها بذور أول حاجة، بدها زبل قبل البذور، بدها غاز، ما فيش غاز، فيش بذور، فيش مبيدات إلا نشتغل، ولا موجود غالي جدا ومش المطلوب.
13: صادر الاحتلال الإسرائيلي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلف ما يعرف بالخط الأصفر، إجراءات تركت تأثيرا سلبيا على السلة الغذائية للقطاع.
15: الحقيقة هو الخط الأصفر أخذ مساحات كبيرة من المساحات من الأراضي اللي احنا كنا بنعتمدها في الزراعة، وهذه المساحات هي كانت تمول السلة الغذائية الكاملة لقطاع غزة، واحنا بنعتمد عليها بشكل أساسي في ظل ان هي أوسع مناطق في المناطق في قطاع غزة، إضافة انه خلاف المناطق الغربية، المناطق الغربية كون انه فيها مخيمات النزوح، تقليص المساحات الآمنة وعدم القدرة للوصول لهذه المناطق.
13: نسبة التدمير في القطاع الزراعي تجاوزت 80%، في حين لم تتعدى نسبة الأراضي المستصلحة بعد وقف إطلاق النار 10% وفقا لتقديرات أممية.
16: ما قبل الحرب الأخيرة نجح المزارعون في غزة في تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا، أما اليوم فيصارعون من أجل الحفاظ على ما تبقى من مساحات زراعية محدودة لا زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتدميرها. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من الصومال، حيث تواجه الأسر النازحة شحا شديدا في المساعدات خلال الأسابيع الماضية.
17: أنا مؤمنة عبدي جورو، نزحت من مدينة سبلالي بإقليم جوبا الوسطى قبل 4 سنوات، أعيش في هذا المخيم. في السابق كنا نحصل بين الحين والآخر على مساعدات غذائية، لكنها توقفت حاليا، لا شيء لدينا. كنت أعمل سابقا في تنظيف المنازل وغسل الملابس للأسر الميسورة. ارتفعت تكاليف المعيشة نتيجة الحرب وإغلاق الموانئ، فكيلو الأرز وصل إلى 20,000 شلن صومالي، وكذلك السكر، ونحن لا نقدر على تأمينها. أطفالي لا يستطيعون تحمل مشقة الجوع، ووضعنا المعيشي يزداد سوءا نتيجة غياب الدعم الإغاثي حاليا. حتى الأعمال المنزلية البسيطة التي كانت توفر مبالغ متواضعة اختفت.
18: دائما يسوق احنا دائما سولان.
17: هذه الأزمة امتدت إلى المدينة التي نزحت منها، فمربو الماشية وضعهم المعيشي يزداد سوءا بسبب الجفاف والقحط.

0: لم يكن الدمار الهائل الذي تسببت به آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين ولا أضرارا جانبية لعمليات ضد أهداف قيل إنها لحزب الله. فصور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني فعلي. فريق مسبار في تلفزيون العربي رصد هذه الخطة وأعد هذا التقرير.
1: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 من أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبه نسفت ب570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 من أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 من أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيت ليف والناقورة وحولة وكفركلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام الثلاثة الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس/آذار. والاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعاً جغرافياً، حلل فريق مسبار مقاطع وصوراً نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديماً إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 من أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعاً لنسفه نحو 70 منزلاً فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعاً وما كان منزلا. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفركلا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان، حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طال التدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعاً من ألواح الطاقة الشمسية، حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة، حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة لاستخدام كم هائل جدا من المتفجرات بلغ 450 طنا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 أبريل أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية: ملعب بنت جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطابا وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعا يوثق استهدافا جويا لبعض المنازل، حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد الزون عند الإحداثيات التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا باتجاه الحدود مع سوريا شرقا بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة، امتداد يذكر بالخط الأصفر في قطاع غزة. تعزز هذا الافتراض صور القمر الأوروبي سنتينل 2 بين 24 و29 من أبريل، حيث تظهر نشاطاً ملحوظاً لوحدات الهندسة العسكرية شامل النسف والتجريف الواسع. تتقاطع هذه النتائج مع خريطة 19 من أبريل التي يظهر فيها بالأحمر نطاق العمليات الإسرائيلية في الجنوب خلال وقف إطلاق النار، مع بروز أمر جديد، إدراج نطاقات بحرية وحقول غاز، بما فيها مناطق خصصت للبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية للعام 2022. لا يمكن أيضاً إغفال التشابه من حيث التمدد الجغرافي بين المنطقة الأمنية الجديدة وخرائط اعتمدت خلال احتلال جنوب لبنان بين 1978 و2000، خاصة في اتجاهي البقاع الأوسط والغربي. في الصور التالية نلاحظ كيف غيرت أعمال النسف وجه مناطق كبلدة الخيام وكفر كلا المحاذية للسياج الجنوبي وبلدة الطيبة التي تحولت إلى كومة من أنقاض، وبنت جبيل عاصمة المقاومة التي نالها النصيب الأكبر من الدمار. كذلك الحال مع عيترون التي نسفت معظم أحيائها، والناقورة وقرى أخرى بينها عيناتا ودير مماس ودير سريان ومجدل زون ومركبة وحنين وشمع وميس الجبل.
0: في ظل الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، أشارت صحف أجنبية إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد المحاولة الأمريكية الفاشلة لفتح مضيق هرمز، ورأت أنه بات من الضروري وضع حد لهذا الصراع وأن تتخلى واشنطن وطهران عن مطالبهما المتشددة من أجل التوصل إلى حل. بعد العرض يلقاكم أبان الحكيم.
2: صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن رغبة كل من واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، ونقلت عن أشخاص مطلعين أنهما تعملان مع وسطاء للتوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندا من شأنها أن تحدد إطارا لفترة شهر من المحادثات لإنهاء الحرب. وأشاروا إلى أن إيران أبدت انفتاحا لمناقشة برنامجها النووي، وأن المحادثات تستأنف في إسلام أباد الأسبوع المقبل. وبحسب بالمصادر أيضا فإن الجانبين يعملان على وضع تفاصيل وقف تخصيب اليورانيوم وجوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني. ولفتت الصحيفة إلى أن الجهد الدبلوماسي تزايد بعد محاولة أمريكية فاشلة لفتح مضيق هرمز، عندما حاول الأمريكيون إزالة الألغام الإيرانية وإرسال سفن وطائرات لصد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة والزوارق السريعة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تطرقت إلى المخاوف من انهيار المفاوضات مع إيران بسبب غرور ترامب، وأشارت إلى أن استخفاف الرئيس الأمريكي المستمر بالزعماء يثير قلق بعض المسؤولين العرب والأمريكيين الذين يخشون من أن يشكل هذا الأمر عقبة كبيرة أمام المفاوضات لإنهاء الحرب على إيران. ووفقا لهؤلاء المسؤولين، إصرار ترامب على تحقيق الفوز في كل شيء يثير مخاوف أولئك الذين يأملون أن تتمكن الدبلوماسية من إنهاء الحرب. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الحفاظ على ماء الوجه أمر مهم جدا في أي مفاوضات بالنسبة للإيرانيين لأسباب ثقافية وسياسية داخلية، ما يعني أن استخفاف ترامب بالنظام الإيراني وبمطالبه قد يمثل حجر عثرة أمام استئناف المفاوضات. ورأى مسؤولون أمريكيون سابقون أن الإهانات والتهديدات التي يواصل الرئيس الأمريكي إطلاقها عبر منصات التواصل تزامنا مع انعقاد المفاوضات من شأنها عرقلة الحل الدبلوماسي. صحيفة لوموند الفرنسية أشارت في افتتاح يدها إلى أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الحرب ضد إيران، بات واضحا أن دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو فشلا في تحقيق أهدافهما المعلنة رغم حملة القصف، بل إن هذه الحرب منحت طهران سلاحا إضافيا وهو مضيق هرمز الذي يهدد استمرار إغلاقه بكارثة على الاقتصاد العالمي. ورأت الصحيفة أنه بات من الضروري وضع حد لهذا الصراع الذي يلحق أضرارا جسيمة بالإدارة الأمريكية، وأن تتخلى واشنطن وطهران عن مطالبها المتشددة للسماح بإعادة فتح مفاوضات جوهرية بشأن البرنامج النووي. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند اللقاء المرتقب بين ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، مشيرة إلى أن الخلافات الدبلوماسية بشأن الحرب على إيران تسبب حالة من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة للقمة رفيعة المستوى بين ترامب ونظيره الصيني، خاصة أن بكين تجنبت اتخاذ موقف علني حازم بشأن الحرب وحثت طهران سرا على النظر في اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه حافظت على دعمها إيران وانتقدت بشدة ما وصفته بالتكتيكات الأمريكية الخطيرة في مضيق هرمز. وبينما لفتت إلى أنه في تأكيد على مدى ترابط الصراع الإيراني بالقمة، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره الصيني في بكين وأطلعه على المفاوضات مع واشنطن. رأى محللون أن هذه الخطوة متعمدة من جانب الإيرانيين لإطلاع الصينيين على موقفهم النهائي، وما يعتقدون أن الصين يمكنها المساعدة في تقديمه وما يمكن للصين أن تفعله للضغط على ترامب. لكن محللين آخرين استبعدوا تحقيق اختراقات كبيرة في القمة بشأن إيران، قائلين إن الجانبين الأمريكي والصيني من المرجح أن يركزا بدلا من ذلك على استقرار العلاقات وتمديد الهدنة التجارية الهشة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تناولت في افتتاحيتها تدمير الإسرائيلي الممنهج لجنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذه الرقعة من أراضي لبنان باتت هدفا لحملة تدميرية يشنها الجيش الإسرائيلي الذي ينتهك جميع قواعد القانون الدولي وينخرط في محو السكان وتراثهم بشكل منهجي، كما أظهر تحقيق نشرته الصحيفة. وأضافت: يكفي استحضار صور قطاع غزة المحاصر وقد تحول إلى أنقاض لنتخيل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في انتهاك صارخ مرة أخرى للقانون الدولي بينما تتجه أنظار العالم نحو مضيق هرمز. ولفتت إلى أن إسرائيل تطمس جزءا كبيرا من التراث التاريخي اللبناني، إذ تسوي الأضرحة بالأرض وتفجر دور العبادة وتمحو الجامعات والمدارس والمكتبات العامة من الوجود. ورأت الصحيفة أن الأمر يبدو وكأن هدف إسرائيل هو محو كل معالم الحياة والذكريات في شريط بعمق لا يقل عن 8 كيلومترات على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.
3: أهلا بكم مشاهدينا، تغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونتابع من التطورات في مضيق هرمز. ونبدأ بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال إن 3 مدمرات أمريكية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف الإيراني، مؤكدا سلامة المدمرات 3 ونجاحها في إسقاط صواريخ ومسيرات إيرانية وإلحاق ضرر كبير بالمهاجمين. وحذر ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستضربها بقوة أكبر إن لم توافق على الصفقة المعروضة عليها بسرعة. وقال الرئيس الأمريكي إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، وإن الرد الأمريكي على الهجمات الإيرانية ليس سوى ضربة خفيفة. في الأثناء قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى شن غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيرك وجزيرة قشم. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مؤكدا إلحاق أضرار جسيمة بها. وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء من أن إيران سترد بقوة على أي هجوم جديد، محملا الولايات المتحدة والدول الداعمة لها مسؤولية التصعيد. أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية ومن وصفته بالعدو في جزيرة قشم. كما قال التلفزيون الإيراني إن رصيف بهمن للمسافرين في الجزيرة استهدف بهجوم معاد. على صعيد متصل ذكرت وكالة تسنيم أن دويا الانفجارات الذي سمع في بندر عباس مرتبط بهجوم دفاعي مضاد استهدف طائرتين صغيرتين.

0: من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بغير المبررة خلال عبور مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وقالت إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة باتجاه المدمرات أتراكسن ورافائيل بيرالتا وميسن، مؤكدة عدم إصابة أي قطعة أمريكية. وأضافت القيادة الوسطى أن قواتها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قالت إنها مسؤولة عن الهجمات، منها منصات صواريخ ومسيرات ومواقع قيادة واستطلاع. هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بتفعيل مضادات أرضية غربية العاصمة الإيرانية طهران. سياسيا، كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات لفتح مضيق هرمز تتطلب رفع الحصار البحري التي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. في السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران ما تزال في مرحلة دراسة المقترح الأمريكي وأنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة. وكان المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي قال إن إسلام أباد تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين واشنطن وطهران في أقرب وقت.
1: لا جديد هنا، إغلاق وحصار. بينما مرة أخرى الدبلوماسية تختبر قوتها بين إيران والولايات المتحدة. في طهران وفي أول إشارة علنية إلى حضوره داخل دائرة القرار منذ توليه المنصب، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يكشف عن لقاء جمعه بالمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني أكد ربط المرشد بشكل مباشر إلى أن أي تفاهم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن يرتبط بإنهاء ما وصفه بالحصار البحري الأمريكي.
2: التقيت بقائدنا العزيز، تحدثت معه قرابة ساعتين ونصف الساعة. أود أن أبلغكم أولا أن وجهة نظره والطريقة التي يتصرف بها ينم عن إنسان متواضع ومخلص. هل يتوقع أحد من قائد مثل هذا السلوك؟ هذا ما كان منه فعلا.
1: وفي الكواليس، باكستان تبرز كوسيط نشط بين الطرفين، مع حديث متزايد عن اختراق دبلوماسي قد يمهد لاستئناف المفاوضات مجددا.
3: باكستان ستظل ملتزمة بشدة بدعم جميع الجهود التي تعزز الحل المقيد والسلمي للنزاع عبر الحوار والدبلوماسية، كما أعرب عن أمله بأن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن السلام والاستقرار للمنطقة وما وراءها.
1: والتصريحات الإيرانية والباكستانية توحي بأن الجانبين الأمريكي والإيراني باتا أقرب إلى تفاهم مرحلي، لكن ليس إلى تسوية شاملة. التسريبات الدبلوماسية بحسب ما تنقله رويترز عن مصادر ومسؤولين تشير إلى أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاقا مؤقتا قصير الأجل يقوم على تهدئة متبادلة ووقف التصعيد، مقابل تأجيل الملفات الأكثر تعقيدا وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
4: آخر محادثاتنا مع باكستان ركزت على دراسة مقترحنا المكون من 14 نقطة والذي سلم للولايات المتحدة قبل مدة. إذا توصلنا إلى تقييم شامل فسنعلم الباكستانيين بالأمر. الخطوة التالية مرتبطة بالنتيجة النهائية لتقييم الرسائل المتبادلة.
1: لكن ورغم هذا الحراك تبقى الفجوة السياسية عميقة، فالولايات المتحدة تسعى إلى احتواء النفوذ الإيراني وضمان أمن الملاحة، بينما تحاول طهران انتزاع اعتراف عملي بدورها الإقليمي وكسر طوق العقوبات.
0: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. في أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المدمرات الثلاث لم يلحق بها أي أذى، بينما لحق ضرر كبير بالمهاجمين الإيرانيين. كيف يمكن فهم هذا التصريح إلى جانب التصريح إلى أن الاتفاق اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما؟
5: نعم، هو يفهم منه من نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى أبان أن هذه المدمرات دونالد ترامب يراها أنها كانت تمر في إطار العملية الخاصة بالحصار على الموانئ الإيرانية، وأنها لم تكن ذاهبة لضرب العمق الإيراني. نحن نعرف أن الجانب الأمريكي الآن يفرق في من وجهة نظره يفرق ما بين العمليات المحدودة التي يقوم بها للسيطرة على ناقلات النفط الإيرانية التي تحاول أن تغادر الموانئ الإيرانية، أو أي ناقلات تجارية أو نفطية تحاول أن تدخل إلى الموانئ الإيرانية من أجل إحكام السيطرة، وما بين الحرب التي كان هناك فيها ضربات في العمق الإيراني وكانت تستهدف المقدرات العسكرية سواء كانت صواريخ أو سفن أو مصانع مسيرات وما إلى ذلك في الداخل الإيراني. وبالتالي دونالد ترامب يرى أن وقف إطلاق النار فقط مرهونا أو مرتبطا بالعمليات العسكرية الكبرى، لذلك حينما رأيناه يعود من فكرة أو يوقف فكرة عملية المشروع الحرية رأيناه يؤكد على أن الحصار سيستمر، بمعنى أنه أيضا خلال مسألة مشروع الحرية فرق ما بين مسألة الحصار وما بين مسألة المشروع، رغم أن مسألة المشروع هو يمكن كان فهمه أنها جزء من عملية إتمام الحصار بحيث يكون حصارا من طرف واحد، بمعنى إجبار الإيرانيين على فتح المضيق من جانبهم بحيث تمر السفن والناقلات بطريقة عادية في حين يظل الحصار عليهم. وبالتالي مسألة الحصار هي المسألة الرئيسية والجوهرية لدى دونالد ترامب، ويعتبرها هي السلاح الأكثر نجاعة. وبالتالي أي شيء، حتى الاستهدافات التي جرت على الجزر والرد الآن وكل هذه الصواريخ، يعني احنا رأينا تجدد لإطلاق صواريخ وتجدد لاستهدافات مباشرة وليس حصارا صامتا يستهدف قطعة هنا أو قطعة هناك أو يحاول تمرير شيئا هنا أو تمرير شيئا هناك. وعلى الرغم من ذلك لم يعتبره أيضا في تصريح آخر اليوم أو ضمن التصريحات لم يعتبرها تجديد للحرب، وأن ما زال وقف النار إطلاق النار قائما. هذه هي الزاوية الأولى لفهم توصيف دونالد ترامب وإدارته لما جرى الآن، واعتباره أنه ما زال خارج مسألة وقف إطلاق النار. الأمر الآخر الذي نفهم منه هذا الجانب أيضا هو الجانب الشق القانوني في الداخل الأمريكي. نحن نعرف أن دونالد ترامب يعتبر هو وإدارته ويبنون سرديتهم بأن عملية الغضب الملحمي قد انتهت، وبالتالي مهلة 60 يوما التي تعطي له الحق في القيام بعمليات عسكرية خارج قانون صلاحيات الحرب، الذي بالمناسبة كخلفية مارك روبيو اعتبره أنه قانونا غير دستوري في أحداث الصحفية الماضية، لكن التزاما بالقانون حتى الآن اعتبروا أن العملية انتهت، وبالتالي مسألة الستين يوما يعاد لها أو يحدث لها إعادة ضبط مرة أخرى أو إعادة تفعيل مرة أخرى، ولكنه يريد أن يحتفظ بهذه الستين يوما مرة أخرى إلى إذا تجددت الحرب بالمعنى الواسع الشامل مرة أخرى، ولا تعد هذه بدءا لعد أيام ستين يوما. وبالتالي دونالد ترامب يقول هذا التصريح لسبب قانوني ولسبب أيضا لوجستي أو عسكري أمام العالم، يثبت فكرة أن حصار الموانئ الإيرانية هو نوع من أنواع الحق الأمريكي أو نوع من أنواع المشروعية الأمريكية فيما يتعلق بمواجهة هذا النظام الذي وصفه بالمجنون كما قال في تغريدته الأخيرة منذ قليل.
0: لكن عبد الرحمن، كيف يمكن فهم محاولة عبور المدمرات الثلاث الأمريكية من مضيق هرمز بينما نعلم أن المضيق مغلق وتحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني؟
5: يعني دونالد ترامب لا يريد أن يعترف بهذا الأمر بطبيعة الحال، ولا يريد أن يقر الإيرانيين عليه، وهو يحاول أن يقوم بنفس فكرة عملية مشروع الحرية دون أن يقوم بها. وفي مصدر، وهناك مصدر نفى للزملاء في التلفزيون العربي هنا في المكتب، بأن هناك قواعد في الدول الخليجية كما نشرت الـ NBC أمس. نحن نعرف أن الـ NBC نشرت وكذلك يعني في تقريرها أمس، التقرير الحصري نشرته، وكذلك وول ستريت جورنال نشرت عكس ذلك، لكن نفس الفكرة أنه كان هناك قواعد في الخليج خاصة قاعدة الأمير سلطان في السعودية تم منع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدامها وتعطيل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للمجال الجوي في بعض الدول الخليجية بسبب المفاجأة الخاصة ببدء عملية مشروع الحرية التي رأى الخليج أنها والسعودية أنها تقود عملية السلام أو تقود عملية المفاوضات بمعنى أدق والجهود الدبلوماسية الباكستانية الخليجية التركية والمصرية التي تدفع نحو يعني الديسكليشن أو يعني تخفيض التصعيد. لكن وول ستريت جورنال نفت أن يكون هذا ونفى مصدر للتلفزيون العربي للزملاء هنا من البيت الأبيض أن يكون هناك أي نوع من أنواع المنع أو التعطيل أو عدم القبول باستخدام أي من تلك القواعد أو تلك الأجواء. وبالتالي دونالد ترامب هنا ربما يحاول تفعيل عملية مشروع الحرية مرة أخرى ولكن دون أن يسميها، لأنه قال أنه بناء على الطلب الباكستاني ودول أخرى في الأغلب هي الدول الخليجية فإنه قام بتعليق وليس إلغاء عملية مشروع الحرية. وبالتالي هو ربما أراد أن يكرر العملية دون أن يسميها، بمعنى أن يقوم بجوهر فعلها وهو أن يقوم فأولا بمرور أو بمحاولة إمرار سفن حربية، وإذا مر الأمر بسلام يكون هذا الأمر مصحوبا ربما بسفن تجارية وسفن ناقلات نفط، لأنه لا يعترف بطبيعة الحال بسيطرة الجانب الإيراني على المضيق. وبالتالي هذه ربما تكون محاولة لتفعيل العملية دون أن يسميها أنها هي عملية.
0: طيب عبد الرحمن، ترامب أيضا يحذر إيران من أنه سيضربها بقوة أكبر إن لم توافق على الصفقة المعروضة عليها بسرعة، ونعلم أن إيران ترفض لغة التهديد. ألا تضر هذه التصريحات بجهود التوصل إلى اتفاق مع شامل مع إيران؟
5: نعم، وهناك موضوع نشر اليوم أعتقد كان في وول ستريت جورنال أو واشنطن بوست على ما أتذكر، لكنه اليوم نشر هذا الموضوع تحديدا، هذه النقطة تحديدا للحديث عن فكرة التعامل بنوع من أنواع الإهانة أو عدم احترام الكرامة الإنسانية في الحديث عن القادة الإيرانيين، وأن هذا لا يعطي أي نوع من أنواع المساحة للتوصل إلى اتفاق، لأنه بطبيعة الحال لن يقبل أحد أن يتم إهانته وفي نفس الوقت يصل إلى اتفاق يقوم فيه بتقديم تنازلات أو تقديم يعني امتيازات للطرف الآخر. وبالتالي كانت هناك شكوى من بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية لمسؤولين أمريكيين من تلك النبرة والطريقة التي يتعامل بها ويتحدث بها دونالد ترامب عن القادة الإيرانيين، لأنه في نهاية الأمر مسألة الكرامة الوطنية حاضرة في خلفية كل ما يحدث، خاصة أن هذه حرب بالنسبة للإيرانيين وخاصة للنظام ومن يدعمه هي حرب وجودية وهي حرب على المقدرات الإيرانية وما إلى ذلك. وبالتالي هذه اللغة فيها قدر عال من الإهانة وقدر عال من التقليل من الكرامة، وبالتالي هذا لا يشجع أحد على القدوم في تقديم أي نوع من أنواع التنازل أو نوع من أنواع التفاهم. نعم. الذي يفضي إلى يعني وقف إطلاق نار أو إلى أي نوع من أنواع السلام مع طرف يهينك ويتعمد إهانتك بشكل علني.
0: عبد الرحمن يوسف، صحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. دعا مندوب الولايات المتحدة والبحرين وقطر والسعودية والإمارات والكويت الدول كافة إلى دعم مشروع القرار في مجلس الأمن الذي يدعو إيران إلى وقف اعتداءاتها على الملاحة في مضيق هرمز. وقال مندوب هذه الدول في مؤتمر صحفي مشترك أنهم قدموا إلى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممرا دوليا.
6: على إيران أن تقوم بهذه الأمور البسيطة، وقف الاعتداءات على السفن التجارية ووقف زرع الألغام وإزالة ألغامها من الممرات المائية الدولية ووقف فرض رسوم غير القانونية في مضيق هرمز والسماح للأمم المتحدة بالتحرك قدما في المساعدات الإنسانية عبر ذلك الممر الدولي. المسألة بالفعل بهذه البساطة، إلا أن المشكلة أن إيران الأسبوع الحالي أعلنت عبر إعلامها الرسمي أن النظام أنشأ ما أسماه سلطة المضائق في الخليج الفارسي.
0: من جانبه اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الولايات المتحدة بممارسة القرصنة ضد السفن والبحارة الإيرانيين. وقال إيرواني في بيان ألقاه بالأمم المتحدة إن هدف واشنطن من مشروع القرار الذي قدمته ودول خليجية إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز هو منح الشرعية لانتهاكات الولايات المتحدة للقانون الدولي وفق تعبيره، كما أشار إلى أن الحل الوحيد القابل للاستمرار في مضيق هرمز يتمثل في إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري واستعادة حركة الملاحة الطبيعية. قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ناقش خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف جهود إسلام أباد لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. وأوضحت الوزارة في بيان أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء الباكستاني أن دولة قطر تدعم جهود الوساطة

0: الاحتجاجات الداخلية على حسب تقديرهم. استبعد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو رفع أي عقوبات دولية مفروضة على إيران ما دام مضيق هرمز مغلقا. وقال بارو في حديث لإذاعة فرنسية أن إيران تطالب الولايات المتحدة تحديدا بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه، وأضاف أن إغلاق المضيق لا يجوز في أي حال، كما لا يجوز فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز. مضى شهر على وقف إطلاق النار المؤقت دون توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب، ومع بقاء شبحها يخيم على البلاد والمنطقة. كيف تبدو طهران اليوم وما أولويات الإيرانيين؟
1: لا طريق واضحا أمام الإيرانيين، على مفترق الحرب والسلم يعيشون، يراقبون التطورات عن كثب بعد شهر على وقف إطلاق النار، يأملون أن تقودهم إلى استقرار لطالما فاخرت به طهران. لم يغادر عمله في طهران حتى خلال الحرب. مجتبى يعمل سائقا لدى إحدى الشركات، يمر اليوم بندوب المدينة كمن يمر بندوب روحه عند طبيب نفسي. تغيرت المفاهيم لديه كما يقول. الحرب غيرت الكثير، وبقاء شبحها مقلق بالنسبة له، وإن بدت العاصمة بزحامها تشبه طبيعتها السابقة.
2: لم أكن أتخيل أن البلاد ستصمد أمام أمريكا وإسرائيل، خصوصا مع اغتيالات عدة في القيادة، لذا مع صمودنا تغير كثير من قناعاتي.
1: لم تتضرر سيارة مجتبى بسبب القصف كنحو 15,000 سيارة في طهران، ولم يخسر وظيفته ككثيرين اضطر أكثر من 23,000 مصنع وشركة إلى تسريحهم بسبب الأضرار، ولم يكن منزله واحدا من نحو 60,000 وحدة سكنية تضررت، لكنه كغيره ممن نقابلهم في طهران يمزج حديث السياسة بأوجاع الاقتصاد. كهذا المعجون كما يسمونه هنا، تتشابك قضايا الداخل والخارج. وإذا كان مضيق هرمز هو ما يهم العالم اليوم، فإن الإيرانيين يهتمون بأمر آخر.
2: أكثر ما يهم الآن هو الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. الغلاء كبير جدا رغم أنه لم يكن كذلك خلال الحرب.
1: تغيرت المدن الإيرانية دون شك. شعارات اليوم على جدران طهران ليست كالأمس القريب. ظاهر رفوف المحال والبقاليات والمتاجر لا يعني أن الإيرانيين في أحسن الأحوال. ارتفاع الأسعار خلال شهر وقف إطلاق النار تجاوز 200% لبعض السلع.
3: الغلاء كبير والأسعار مرتفعة لكل شيء، مواد التنظيف والمواد الغذائية، والسبب الحرب والعقوبات على ما أعتقد.
1: أسئلة كثيرة تطرح اليوم في طهران عن طريقة الإمساك بزمام الأمور، والموعد الذي تتلاشى فيه رائحة البارود وتستمتع طهران بربيعها، وما إذا كان صوت الفرح سيعلو مجددا على صوت الرصاص.
4: بين ميدان المعركة وتلافيت السياسة وأوضاع الاقتصاد، يأخذ مفهوم الانتصار في الحرب معنى آخر. ربما الإيرانيون وبعد شهر على وقف إطلاق النار لا يزالون ينتظرون حلولا لأزمات مؤجلة تتفاقم أمام اللحظة التاريخية التي تعيشها بلادهم. حازم كلاس، التلفزيون العربي، طهران.
0: إلى لبنان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش الإسرائيلي غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوبية لبنان. وأفادت الوكالة

0: الوطنية للإعلام بسقوط شهيد جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة نقل سيارات على طريق ميفدون جنوبي البلاد، كما سقط 5 شهداء جراء استهداف شاحنة على طريق حبوش جنوبي لبنان. هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الدوير جنوبي لبنان، خلفت دمارا كبيرا في المكان. وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق صاروخ اعتراضي إسرائيلي في سماء الجليل الأعلى بعد عمليات قصف من جنوب لبنان. نشر حزب الله مقطعا مصورا قال إنه لاستهداف ناقلة جند من نوع نميرة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح جنوبي لبنان. وأظهرت المشاهد المصورة التي نشرها الحزب لحظة استهداف الآلية العسكرية بواسطة مسيرة انقضاضية في إطار المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الاغتيالات ضد عناصر وقيادات حزب الله بعد إعلان جيش الاحتلال نجاح عملية اغتيال قائد وحدة الرضوان أحمد بلوط أول أمس في بيروت.
1: الليلة الماضية في قلب بيروت قضينا على قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، هو الإرهابي البارز الذي قاد خطة غزو الشمال. لقد ظن أنه يستطيع توجيه الهجمات على قواتنا ومناطقنا من مقره السري في بيروت. ربما قرأ في الصحافة أنه يتمتع بحصانة في بيروت، لكن هذا لن يحدث. قتلنا خلال الشهر الماضي أكثر من 200 عنصر من حزب الله، نفذوا هجمات على الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، ونفعل الأمر ذاته في قطاع غزة.
0: قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو الجاري. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المباحثات ستشهد مشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين، حيث سترسل تل أبيب قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش، ومن المرجح أن يضم الوفد اللبناني كذلك تمثيلا عسكريا.

0: إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في القطاع أن جيش الاحتلال استهدف نقطة حراسة لمقر أمني في منطقة الأنصار غربي المدينة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى. قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية للتلفزيون العربي إن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد اتفاقا في غزة، بل يريد مفاوضات بالنار.
1: ونحن اليوم يعني في جولة مفاوضات مستمرة، كنا بالأمس يعني عائدين، كنا في القاهرة وجئنا إلى اسطنبول للتشاور مع قيادة الحركة في مجريات المفاوضات. وقام الاحتلال يعني باستهداف ابني ومن معه من الشباب. دليل واضح على أن الاحتلال الصهيوني لا يريد اتفاق، ويضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وهذه رسالة للوسطاء والضامنين أن هذا الكيان الصهيوني هكذا. ثانيا، هو يريد أن يفاوضنا بالنار ويفاوضنا تحت القصف وتحت الإرهاب، ظنا منه أنه يمكن القائد الفلسطيني أو المسؤول الفلسطيني تحت الضغط والتخويف يمكن أن يعطي للاحتلال ما لا يريد، وهذا طبعا محال.
0: وأكد الحية التزام حركة حماس باتفاق شرم الشيخ، معربا عن استعداد الحركة لتطبيق بنود المرحلة الثانية إذا التزم الاحتلال ببنود المرحلة الأولى.
1: نحن أمام اتفاق عقدناه في شرم الشيخ، نحن ملتزمون به والتزمنا بكل ما يجب، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض أن يتقدم أي خطوة للأمام بما يجب عليه أن يلتزم به. ولذلك نقول بكل وضوح وصراحة، الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقنع كل من يريد أن يقنعه أنه أن نذهب إلى المرحلة الثانية دون أن ننهي المرحلة الأولى ويلتزم بالتزاماتها، وهذا غير معقول.
0: والآن إعادة لبرنامج مسبار.
2: أهلا بكم، أنا نضال حمدي، وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نسبر الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله. وفي مسبارنا اليوم: حرائق في الإمارات، والصواريخ طاولت دبي، وإصابة بارجة أمريكية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

وصلت المنطقة إلى حافة الانفجار. ثم وفي خطوة فجائية تناقض ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن رئيسه دونالد ترامب على منصته الخاصة تروث سوشيال تعليق مشروع الحرية الخاص بحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة بهدف إتاحة المجال لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وفيما كشف موقع أكسيوس أن البيت الأبيض كان بعث برسالة خاصة إلى إيران قبل عملية هرمز التي سميت مشروع الحرية، محذرا إياها من التدخل. ورغم هذا التحذير طبعا قامت إيران بقصف السفن في المضيق والضرب على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات بطائرة مسيرة. كانت في الأثناء وسائل التواصل الاجتماعي تعكس هذه المستجدات، فنشرت صفحات عدة مقطع فيديو مصورا وقالت إنه يوثق حرائق في مناطق مختلفة من الإمارات جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية. سنشاهد الفيديو ثم لدينا تعليق خاص جداً.

شوفوا أنا الصورة نعرفها منين فقط من الكونتراست ومن نوع الألوان. هذا منشور مضلل لا يمكن أن يكون من الإمارات. البحث العكسي كشف أن الفيديو من فرنسا وتحديدا من ضاحية لوميسور سين غربي العاصمة باريس، وهو يظهر اندلاع حريق في المركز التجاري سنتر كوميرسيال كروا بلانش أو الصليب الأبيض في أواخر يونيو من العام 2023. الحريق كان ناجما عن أعمال شغب عمت نحو 200 مدينة وبلدة فرنسية بعد أن أرضى أحد رجال الشرطة شابا فرنسيا من أصول جزائرية يدعى نائل المرزوقي قتيلا بأن أطلق عليه النار خلال توقيف مروري في أحد ضواحي باريس في 27 من شهر يونيو عام 2023، وعندها كانت شبه حرب شوارع في فرنسا. تعرفون طبعا عندما تهيج الجالية المغاربية هناك بسبب الظلم الفرنسي لا لشيء آخر. نبقى مع التطورات الأخيرة في المنطقة وتداول بعض رواد الإنترنت مقطعا مصورا مع خبر يقول دبي تتعرض لضربة صاروخية من إيران. لن أطيل، سنشاهد الفيديو. بالطبع فيديو مضلل، حيث عثر فريق مسبار في التلفزيون العربي على هذا الفيديو تحديدا منشورا على منصة فيسبوك منذ شهر مارس من عام 2025، أي منذ أكثر من سنة، وهو يوثق اندلاع حريق داخل جراج سيارات أو مرآب سيارات في منطقة حوض الحنة في الخصوص بمحافظة القليوبية، إلا أنه لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية والحمد لله. الخبر الدقيق هو ما أوردته وزارة الدفاع الإماراتية على صفحتها على إكس، وهو تعامل دفاعاتها الجوية مع ما قالت إنه اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قدمت من إيران وسماع أصواتها في مناطق متفرقة من الإمارات. عملا بالتعبير المصري اللطيف، يلا ما هي زاطت يا جماعة. اختارت صفحات إخبارية على منصة إكس المبالغة قليلا وأضافت البهارات بكل تأكيد إلى خبر الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية المتحدة، فروجت لمقطع فيديو مع خبر حصري يقول عاجل، أعلنت إيران أنها استهدفت مركزا استخباراتيا أمريكيا ومصافي نفط في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. سنتابع الفيديو.

بالطبع الخبر زائف والمنشور مضلل، فما شاهدناه هو تحريك لصورة ثابتة نشرتها إذاعة أوروبا الحرة في 23 من شهر مارس الماضي، مع توضيح أن صورة توثق حرائق في منشآت نفطية داخل ميناء بريمورسك في منطقة لينينغراد الروسية عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. الخلاصة إذن لقطة من الحرب الروسية الأوكرانية لضرب منشأة نفطية تحولت إلى خبر عن استهداف مقرات للمخابرات الأمريكية في الخليج. يا جماعة الخير يا مفبركين، مثل هذه الأخبار سمعناها في شهر 3، لا نريد أن نعود إلى تلك الأيام. استنوا، لو عادت الحرب جيبوا أخبار حقيقية، لو لم تعد إن شاء الله فتوقفوا لو سمحتم. الأخبار عما تتعرض له السفن في مضيق هرمز من استهداف للصواريخ الإيرانية بعد مشروع الحرية الذي أعلنه دونالد ترامب ثم أوقفه طبعا بعدما عاش يوما واحدا على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. كل هذه الأخبار عن السفن التي تقصف كانت تتوالى في وسائل التواصل الاجتماعي دون تبيان صحيحها من خطأها، مثل ما فعله موقع إنديبندنت فارسي الذي نقل فيديو عن موقع وكالة أنباء فارس مع خبر يقول عقب حادثين بحريين متتاليين قرب الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين، نشرت وكالة أنباء فارس مقطع فيديو نسب إلى أحد الحادثين. وفي وقت سابق أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO بوقوع حادث بحري على بعد 67 كيلومترا شمال دبي. وفي بيان مماثل قالت كوريا الجنوبية إن سفينة شحن ترفع علمها اشتعلت فيها النيران قرب الإمارات. طبعا أنتم شايفين هنا الكتابة مش عربية، ولكن عارفين أنه أنا عندي مهارات الترجمة الفورية. نشاهد الفيديو الذي لم تتحقق منه إنديبندنت فارسي ونقلته كما هو، ثم سنخبر إنديبندنت فارسي بالحقيقة.

المنشور مضلل للفيديو ليس من الخليج العربي ولا من مضيق هرمز وهو فيديو قديم أصلا، فقد ظهر بالبحث العكسي أنه يعود إلى 19 من شهر يوليو من عام 2024 شهر 7 موثقا اندلاع حريق على متن سفينة حاويات تحمل مواد خطرة أثناء إبحارها من ميناء موندرا في الهند إلى ميناء كولومبو في سريلانكا. ما شجع على تناقل هذا الخطأ هو أن له سندا صحيحا، فقد أعلنت الإمارات استهداف إحدى ناقلاتها وأدانت بشدة استهداف الناقلة الوطنية أدنوك أثناء عبورها في مضيق هرمز في اليوم الأول واليوم الأخير، بكل تأكيد لإعلان ترامب مشروع التوجيه السفني في المضيق، مشروعه الإنساني العظيم الذي سماه الحرية. أنا لو كنت مكان ترامب كنت سميته مشروع الحرية الأعظم الأروع الأقوى الأجمل، وحقه هو ترامب أصلا يسمي مشاريعه هكا، يعني ماذا سأضيف له؟ يلا. اعتدت على وصف أصحاب الحسابات العشوائية بأنهم يهبدون، لكنني أدركت مؤخرا أنهم بسطاء ومساكين أمام حساب يسمي نفسه الحمق العربي. لا إله إلا الله. والأدهى أن تغريدته الرائجة على منصة إكس ليست باللغة العربية. الحساب أتى بما لم تأتي به أهم المواقع التي لها أهم المصادر، لكن صاحبنا هذا انفرد بفيديو وأرفقه بتعليق يقول: هذه نهاية البارجة الأمريكية اليوم عند اقترابها من مضيق هرمز. حمق حمق يعني. نشاهد النهاية من البداية ثم نعود لنتحامق على الحمق.

0: carrying the ship was estimated to be between 2.
1: واسم هذه الصفحة بالتأكيد سيكون يعني ساخرا إلا لو كان باللهجة المغربية، كان حمق عليك يا حبيبي. المنشور زائف ومضلل، المقطع ليس حديثا وليس من الخليج العربي، إذ يعود تاريخ نشره إلى شهر 7 من عام 2020. تخيل مضى عليه ما يقرب من 6 سنوات، وقد سبق وأن فندنا منشورات استخدمت الفيديو بشكل مضلل وبينا أنه في الحقيقة يظهر اندلاع حريق على متن سفينة الهجوم البرمائية USS بونهام ريتشارد الأمريكية أثناء رسوها في قاعدة سان دييغو البحرية، وتعرضت السفينة لأضرار جسيمة في وقت كانت تخضع فيه لأعمال صيانة دورية بدأت منذ عام 2018. حسب البحرية الأمريكية، بدأ الحريق في أحد أقسام السفينة الداخلية، يرجح أنه في منطقة التخزين قبل أن يمتد بسرعة إلى طوابق متعددة بسبب وجود مواد قابلة للاشتعال وعدم جاهزية أنظمة الإطفاء الكاملة نتيجة أعمال الصيانة نفسها. وما قد يفسر انتشار التغريدة المضللة هو أنها أتت عقب إعلان إيران إصابة سفينة حربية أمريكية بصاروخين لمنعها من دخول مضيق هرمز. من جهتها نفت القيادة المركزية الأمريكية الادعاءات وأكدت عدم تعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية للإصابة، وللدقة لم تتعرض للإصابة، لكن هذا لا يعني أنها لم تطلق باتجاهها صواريخ كما قال الإيرانيون. أنا أشهد بما سمعت لا أفتي. إلى آخر قصصنا من على ظهر الماء، حيث سننتقل بعد ذلك إلى ظهر اليابسة، والختام مسك كما يقال. التغريدة لصادق وسنختبر صدقها بعد قليل، وهي تقول: مقطع ثان من ناقلة أخرى وهي تعاني من حريق كبير على متنها إثر إصابة صواريخ إيران. ثم يواصل: هل يفكر ترامب أن هذه الناقلات يمكن أن تنجز مهامها أمام المقاومة؟ نقطة استفهام. لم تحمل قواعد نفسها من الصواريخ والطائرات، فكيف بهذه الناقلات؟ نقطة تعجب. طبعا هذا كله مش مكتوب من عندي، لا مش من عندي، أنا حافظه مشاهد. هذه ناقلة ولا حاملة ولا شنو هي قصتها؟ الخبر ليس صحيحا، وصادق لم يكن صادقا في منشوره، فالفيديو منشور على منصة يوتيوب منذ 10 أكتوبر من عام 2011، أي أن عمره أكثر من 15 عاما، ولو أنه دخل المدرسة لوصل الآن إلى الثاني ثانوي. عموما يعرض المشهد مشاهد أرشيفية توثق لحظة غرق حاملة الطائرات الأمريكية USS أوريسكاني CV-34 قبالة سواحل ولاية فلوريدا في مايو أيار 2006. وطبقا للمعهد البحري الأمريكي، فقد أغرقت حاملة الطائرات هذه عمدا قبالة سواحل ولاية فلوريدا في شهر مايو من عام 2006 بهدف تحويلها إلى شعاب مرجانية اصطناعية. وللعلم فقط، أوريسكاني كانت خدمت في حربي كوريا وفيتنام وليس في الحرب الحالية على إيران. يعني الحاملة يعني تيتا في العمر، شوية كبيرة في السن يعني، الله يرحمها، نزلت الآن وصارت يعني مرتع للمرجان وللأسماك. عموما يعني بعد مسيرتها الحافلة في فيتنام وفي كوريا والهزائم، لازم ترقد في قعر البحر. يلا إلى لبنان الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الاعتداءات الإسرائيلية وارتفاعا متوازيا في عدد الشهداء والجرحى إثر غارات لم توفر حتى الفرق الصحية والإغاثية، بل استهدفتها وغالبا عمدا كعادة الإسرائيليين. وبالتوازي انبرت حسابات صهيونية للترويج لمقطع مصور وأرفقته بتعليق يقول: استهدفت إسرائيل أكثر من 20 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال ساعات، ما أسفر عن مقتل العشرات في عملية تمشيط منسقة دون أي غارة جوية. يشير هذا التسارع حسب المنشور إلى تصعيد محتمل وليس مجرد رد فعل. مع تزايد الضغوط على إيران، قد يصبح حزب الله أكثر عرضة للخطر. والله ها؟ نشاهد الفيديو.
2: دمر النبطية يا زلمة، دمروا كله، لا دمر النبطية، لا تلك لا ولا خار، لا يا ويلاه يا ويلاه، دمر الطريق هذا. لك يا واحدة جديدة. دمر الطريق كله.
1: التغريدة مضللة دون شك، فهي تحاول صرف الأنظار عن استهداف إسرائيل للمدنيين، عدا عن أن المقطع المرفق بها ليس حديثا، فهو منشور على منصات التواصل الاجتماعي منذ 16 من شهر أكتوبر من عام 2024، موثقا غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مدينة النبطية. بمناسبة النبطية، تحية إلى صديقي أحمد ياسين من النبطية. إلى خبر زائف مختصر، ليس مرفقا بمقطع فيديو بل فقط بصورة ثابتة لمروحية عسكرية تطلق صواريخ وقذائف، مع تعليق يقول: عاجل، حزب الله إسقاط طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية تحاول الهبوط في جنوب لبنان لإجلاء عشرات القتلى والجرحى في الأراضي المحتلة. الخبر ليس صحيحا، وصورة مأخوذة من مناورات عسكرية في روسيا أجريت في 25 من شهر سبتمبر من عام 2020، وحملت تلك المناورات اسم القوقاز 2020. المروحية الظاهرة في الصورة ليس هنا بوتين بل في الصورة السابقة هي من طراز مي 28، وإسرائيل لا تستخدمها بكل تأكيد. مستمر معكم بالتأكيد في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية. بعد فاصل نتابع في مسبار: ترامب عبد لنتنياهو. أنا مش مستغرب. بعد الفاصل.

0: تغطيتنا المتواصلة للحرب في الشرق الأوسط.
1: متابعة على مدار الساعة.
2: إيران تقصف محطة البتروكيماويات في حيفا.
1: مراسلون في الميدان.
3: الآن نرى صواريخ اعتراضية في سماء مدينة حيفا.
4: منع الأبنية التي يتم استهدافها يوضع علم إيران عليها.
5: منشأت رأس لافان الصناعية تتعرض إلى هجوم إيراني.
1: تصعيد إقليمي.
6: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيار السيطرة على جزيرة خرج الإيرانية.
1: تغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: نتمشد هنا حالة من الرعب الشديد الذي خلفته هذه الغارة.
1: ليل غزة كما نهارها عنف في الغارات.
2: لا يوجد شارع أو حي إلا وفيه هذا الدمار.
3: حاول الاحتلال قتل كل معالم الحياة. لم يعد هناك منزل أو بنى تحتية.
4: الوضع فوق أن يوصف. دمار كبير وهائل.
5: تواصل آلة القتل الإسرائيلية حرب الإبادة مرتكبة فيها كل ألوان جرائم الحرب

0: أهلا بكم من جديد إلى مسبار. لم يكن الدمار الهائل الذي أعملته آلة الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان نزوة انتقامية لجنود وقادة متفلتين، ولا أضرارا جانبية لعمليات ضد أهداف قيل إنها لحزب الله. صور الأقمار الصناعية وخرائط الجيش الإسرائيلي نفسه تشي بخطة فعلية لتشكيل نطاق أمني فعلي يمتد على طول الحدود الجنوبية للبنان من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا باتجاه الحدود اللبنانية السورية شرقا، ويحكمه نمط ثابت، انذارات للسكان، ثم خريطة عسكرية، ثم عمليات تفجير وتجريف واسعان. نشاهد التقرير.
1: لا حاجة إلى انتظار بيانات الاحتلال الإسرائيلي لتفسير التفجيرات الهائلة لقرى الجنوب اللبناني. رغم ذلك أطل الاحتلال في 28 من أبريل بتقارير تزعم اكتشاف شبكة أنفاق استراتيجية في محيط بلدتي القنطرة والطيبة نسفت ب 570 طنا من المتفجرات، كل ذلك خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن في 17 من أبريل. غاص فريق مسبار في المستجدات فرصد منذ بدء الهدنة 7 إنذارات لأكثر من 50 بلدة تكررت في مناطق أدرجها الاحتلال ضمن نطاق أحمر ظهر في خريطة نشرها في 19 من أبريل، واتبع لإخلائها نمطا ثابتا إنذارات ثم خريطة عسكرية فتفجير وتجريف. بالتوازي استمر النسف والتجريف في قرى وبلدات حدودية بينها شمع والبياضة والقنطرة والطيبة وبنت جبيل والخيام وبيتليف والناقورة وحولة وكفر كلا وغيرها. قدر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الخسائر، دمر أكثر من 400 بيت في الأيام الثلاثة الأولى للهدنة، وناهز إجمالي المنازل المدمرة في كل البلاد 18,000، إضافة إلى تضرر أكثر من 32,000 منذ دخول حزب الله الحرب في 2 مارس/آذار. ولاختبار ما إذا كانت العمليات تعكس توسعا جغرافيا، حلل فريق مسبار مقاطع وصورا نشرها جيش الاحتلال ووسائل إعلام عبرية وقارنها بالخرائط وصور الأقمار الصناعية. بنت جبيل أيقونة جبل عامل وطريق العبور قديما إلى فلسطين. عشية الهدنة في 16 من أبريل الماضي وثق جيش الاحتلال مقطعا لنسفه نحو 70 منزلا فيها دفعة واحدة. الصور التي التقطتها نيويورك تايمز من داخل المدينة كانت توثق كل زاوية، منزل هنا، مدرسة هناك، مبنى حكومي، ما كان جامعا وما كان منزلا. بمطابقة المعالم الظاهرة في المقطع الذي بثه الاحتلال كطريق متعرج وبحيرة صغيرة داخل متنزه، حددنا الموقع في قرية عيناتا في محيط بنت جبيل عند الإحداثيات التالية. 22 من أبريل وثق الصحفي العسكري الإسرائيلي يانون ميغال تفجير منازل في قرية كفر كلا، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. وفي 24 من أبريل وثق المراسل العسكري مانويل فابيون مقاطع عدة لتفجير منازل في جنوب لبنان، حددنا إحداثياتها على التوالي: التفجير الأول في دير عامس، الثاني في يارون، والثالث في قرية حاريس. طال التدمير منشآت وبنى تحتية في قرى أخرى في الجنوب اللبناني. في 25 من أبريل أظهرت لقطات لكاميرا مراقبة جرافات تدمر تجمعاً من ألواح الطاقة الشمسية، حددنا موقعه في قرية قوزح عند الإحداثيات التالية. وبعد 3 أيام نشرت وسائل إعلام عبرية مقطعاً مصوراً لدمار واسع في بلدة الخيام، أتى في سياق سلسلة تدميرات سابقة في البلدة، حددنا موقع الدمار في الجهة الغربية عند الإحداثيات التالية. واليوم نفسه أعاد المراسل العسكري الإسرائيلي فابيون نشر مقطع لنسف ما زعم أنه نفق وسط بلدة القنطرة لاستخدام كم هائل جداً من المتفجرات بلغ 450 طناً، حددنا موقع التفجير عند الإحداثيات التالية. شملت أعمال التدمير منشآت عامة وبنى تحتية محلية. ففي 28 من أبريل أيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا حددنا موقعه عند الإحداثيات التالية: ملعب بنت جبيل الذي ألقى فيه الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصر الله خطابا وصف فيه إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت في العام 2000 في اليوم التالي لانسحاب إسرائيل من الجنوب. وفي اليوم التالي نشر المراسل العسكري فابيان مقطعاً يوثق استهدافاً جوياً لبعض المنازل. حدد فريق مسبار موقعها في بلدة مجد زون عند الإحداثية التالية. تحليل عشرات مقاطع وصور الجيش الإسرائيلي ووسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر أن الاستهداف يتركز على القرى الحدودية داخل شريط يمتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غرباً باتجاه الحدود مع سوريا شرقاً بعمق يتراوح بين 4 كيلومترات إلى 8 من المناطق المتاخمة للأراضي المحتلة، امتداد يذكر بالخط الأصفر في قطاع غزة. تعزز هذا الافتراض صور القمر الأوروبي سنتينل 2 بين 24 و29 من أبريل، حيث تظهر نشاطاً ملحوظاً لوحدات الهندسة العسكرية شامل النسف والتجريف الواسع. تتقاطع هذه النتائج مع خريطة 19 من أبريل التي يظهر فيها بالأحمر نطاق العمليات الإسرائيلية في الجنوب خلال وقف إطلاق النار، مع بروز أمر جديد، إدراج نطاقات بحرية وحقول غاز بما فيها مناطق خصصت للبنان في اتفاق ترسيم الحدود البحرية للعام 2022. لا يمكن أيضاً إغفال التشابه من حيث التمدد الجغرافي بين المنطقة الأمنية الجديدة وخرائط اعتمدت خلال احتلال جنوب لبنان بين 1978 و2000، خاصة في اتجاهي البقاع الأوسط والغربي. في الصور التالية نلاحظ كيف غيرت أعمال النسف وجه مناطق كبلدة الخيام وكفر كلا المحاذية للسياج الجنوبي وبلدة الطيبة التي تحولت إلى كومة من أنقاض، وبنت جبيل عاصمة المقاومة التي نالها النصيب الأكبر من الدمار. كذلك الحال مع عيترون التي نسفت معظم أحيائها، والناقورة وقرى أخرى بينها عيناتا ودير مماس ودير سريان ومجدل زون ومركبة وحنين وشمع وميس الجبل.
0: منذ 7 أكتوبر 2023 أعتقد أننا لم نعد بحاجة لقراءات وتحليلات لسلوك إسرائيل. هناك نمط واحد يتكرر: القتل، التدمير، احتلال الأرض، لا لسبب إلا لأن إسرائيل عدو لكل أهل المنطقة. في السياسة الأمريكية لا تعد التحولات الحادة أمراً نادراً، لكن التحول الذي طرأ على مواقف الإعلام الأمريكي الأشهر تاكر كارلسون تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظل لافتاً ومثيراً للاهتمام بكل تأكيد. فبعد أن أدلى بتصريح مؤخراً وصف خلاله ترامب بالرهينة في يد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن قرار الحرب على إيران أغبى قرار اتخذه رئيس أمريكي على حد وصف تاكر، كارلسون وصف ترامب في عام 99 و900 و1000 بأنه الشخص الأكثر إثارة للاشمئزاز على هذا الكوكب عندما كان ترامب مرشحا محتملا للرئاسة عن حزب الإصلاح. تحول تاكر كارلسون إلى داعم لترامب في انتخابات 2016 في مواجهة هيلاري كلينتون. لكن لفهم مسار الإعلام الأمريكي علينا أن نعرف أنه كان أحد أبرز الداعمين لترامب خلال حملته الرئاسية الأخيرة أيضا، وصوتا رائدا داخل تحالف لنجعل أمريكا عظيمة مجددا أو ماجا. وفي أعقاب نجاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولة اغتيال في المؤتمر الوطني الجمهوري في بنسلفانيا في يوليو شهر 7 2024، وصف كارلسون ذلك الأمر بأنه إنقاذ إلهي، مشيرا إلى أن الله حافظه لغاية معينة بحسب وصفه. واستمر كارلسون داعما لترامب، ثم تحول اليوم إلى أشد منتقديه بل ومن أبرز معارضيه. حاولت التايم فهم هذا التناقض، وتحت عنوان انهيار تحالف ترامب وتاكر كارلسون وكيف يتجاوز ذلك حرب إيران، عزت المجلة هذا التحول إلى أسباب عدة. النقطة المفصلية فيها تمثلت في ملف الحرب على إيران. اللافت أن كارلسون كشف عن إجرائه محادثات مباشرة مع ترامب قبل إقدام ترامب على قصف المنشآت النووية في شهر يونيو من عام 2025، حاول خلال هذه المحادثات ثنيه عن اتخاذ ذلك المسار، إلا أنه خرج بانطباع مفاده أن القرار لم يكن بالكامل بيد دونالد ترامب بل اتخذ تحت ضغوط، ومن هنا بدأ التحول في موقف كارلسون من ترامب. أدى الخلاف إلى قيام ترامب بتوبيخ تاكر كارلسون علناً ووصفه بأنه وشخصيات يمينية أخرى مختلون عقلياً، ولكن سرعان ما تصالحا، وقال ترامب حينها إن كارلسون اتصل به للاعتذار. طبعاً هذه رواية ترامب، لكن غضب كارلسون ازداد حين كتب ترامب إنه سيدمر الحضارة الإيرانية في يوم عيد الفصح، ووصل الأمر به إلى القول بأنه نادم على دعمه لترامب وأنه يعاني من عذاب نفسي بسبب ذلك، معتذرا لمتابعيه على ما وصفه بتضليله إياهم. من دعم قوي لترامب إلى اتهامه بالخضوع لإسرائيل، ومن اعتبار كارلسون أن الله خلص ترامب لسبب وجيه، إلى انعدام كل الأسباب لدى تاكر كارلسون لدعم رئيس بلاده، رحلة طويلة من التناقضات التي أملتها ظروف حرب تلو الأخرى، والحرب الأخيرة لا نزال نعيش تداعياتها حتى لحظتنا هذه. لكن المؤكد أن تاكر كارلسون على الأقل أمين مع نفسه، ربما على عكس ترامب. إلى الخبر الصحيح الذي تمنينا لو كان كاذبا، ونتوقف اليوم عند لبنان الذي ورغم إعلان وقف إطلاق النار فيه منذ 17 من أبريل نيسان شهر 4 الماضي، لا تزال الأزمة الإنسانية والنزوح الداخلي مستمرين بوتيرة مقلقة في ظل تواصل العدوان والغارات الإسرائيلية. فقد أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأوضاع في جنوب لبنان وأجزاء من البقاع لا تزال شديدة الهشاشة، حيث يعيش المدنيون في حالة خوف دائم وسط تصاعد في أعداد النازحين رغم تراجع التغطية الإعلامية للأزمة. ووفق المعطيات استشهد ما لا يقل عن 380 شخصا منذ إعلان الهدنة، والهدنة طبعا بين ظفرين ومعقفين كبيرين جدا. وبينما تستمر إسرائيل في تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل في الجنوب، تتعثر عودة مئات الآلاف من السكان. كما دمرت إسرائيل مئات الوحدات السكنية خلال الأيام الأولى فقط من وقف إطلاق النار. مثل هذه الأخبار التي لا يسلط عليها المفبركون الضوء، مع أنها أهم من كل فبركاتهم، ننقلها دائما في خبرنا الذي تمنينا لو كان مزيفا. ومع هذه الحقائق يترككم مسبار لهذه الليلة، يلقاكم يوم الأحد المقبل مع أخبار جديدة لابد أن يتصدى لها مسبار ليؤكد الحقيقي منها والمفبرك. أما للمفبرك فنقول له ولأصحابه انتبه، نحن لك بالمسبار. إلى اللقاء.

أهلا بكم، التغطية متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونتابع من التطورات في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC إن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال قائما، وإن رد القوات الأمريكية على الهجمات الإيرانية ليس سوى ضربة خفيفة. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال أن 3 مدمرات أمريكية عبرت بنجاح كبير من مضيق هرمز تحت النار، وأن أيان منها لم تصب بأذى، ولكن أضرارا كبيرة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين بحسب قوله. وأضاف أن الصواريخ والمسيرات التي هاجمت المدمرات تم إسقاطها بسهولة. وأعلن الرئيس الأمريكي أن المدمرات 3 مع طواقمها ستنضم إلى الحصار البحري الذي وصفه بجدار من الفولاذ. في الأثناء قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذوالفقاري إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جاسك وسفينة أخرى عند مدخل مضيق هرمز قبالة ميناء الفجيرة، إضافة إلى شن غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيرك وجزيرة قشم. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا عبر مهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، مؤكدا إلحاق أضرار جسيمة بها. هذا وحذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء من أن إيران سترد بقوة على أي هجوم جديد، محملا الولايات المتحدة والدول الداعمة لها مسؤولية التصعيد. أفادت وكالة فارس بوقوع تبادل لإطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية ومن وصفته بالعدو في جزيرة قشم. كما قال التلفزيون الإيراني إن رصيف بهمن للمسافرين في الجزيرة استهدف بهجوم معاد. على صعيد متصل ذكرت وكالة تسنيم أن دوي الانفجارات الذي سمع في بندر عباس مرتبط بهجوم دفاعي مضاد استهدف طائرتين صغيرتين. من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بغير المبررة خلال عبور مدمرات أمريكية مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. وقالت إن القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق سريعة باتجاه المدمرات تراكسن ورافائيل بيرالتا وميسن، مؤكدة عدم إصابة أي قطعة أمريكية. وأضافت القيادة الوسطى أن قواتها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية قالت إنها مسؤولة عن الهجمات، منها منصات صواريخ ومسيرات ومواقع قيادة واستطلاع. هذا وأفادت وسائل إعلام محلية بتفعيل مضادات أرضية غربية العاصمة الإيرانية طهران. سياسيا، كشف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه التقى في الآونة الأخيرة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مؤكدا أن أي مفاوضات